أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبكي جلدي مبكي دبلو كدي سين خريط الشيخ أحمد التجاني لو دلو سينة كاتون يالا أكمباخم أنك سين خريط عبد الله جوب سين إميسيو كلمة الحق

0: Omar yal na ngeureumal yalla nek ci ñom ñaar wax nañu ñom ñaar te modi Abdullah ibn Abbas ak Abdullah ibn Omar neena yonent bi sallallahu alaihi wasallam dan nañu jangal istikhara comme nim ñuy jangale alquran kon yonent bi dan na jangale istikhara way jeli nañ ci Jabir منكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا الصورة من القرآن مي بنان حديث بغا خمنتني إتم جابير موكو صلو بردقل إتم لي عبد الله بن عمر وخ أك عبد الله بن عباس تولو استخارة من ينتبه دعنا وخني إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة موني يننتي بي دانا واخني سوغن ديمي با ييتيو بن مير ناغن جولي نياري ركعه يو بوكو تاك ناك اي جولي فرحت يينو فراتال تي يين سوغن جولي نياري ركعه يو با سلمل نانا ناك نين واخ نيان غي تانلو سي سن بروب نيان غي ناك مودي لي اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر للخير حيث كان ثم ردني به سوكا ديفي ناك nga dadi nak bo jange ñangi ba ak fi nga dadi wax nak sa soxla kokul istikhara la bo xamanteni ajeewul sax ngay nelaw waye mbir ma ngay dugg su fekente ni mo gën ci yow yalla daf koy yombal lol jappandal ko lol ci yow su fekke gënul ci yow da ngay gis na la ko yalla di xagne su dé tukki boy def la war fay joggé dem europe wala nga joggé fi dem fenen ci continent yi té mu lèr la né itam bëgg nga tukki bi ci sa bakkan waye tanulo nga sa borom da ngay gis fo jëm rek buntu yi day ubbu ndax lutax xeyna tukki bobu dafa gënul ci yow waaw su dé itam bép mbir bo wara dugg nga jital ci listikhar bi su gëné ci yow rek dang ci jot bu ci gënul itam da ngay gis é ni bunti yi di tejo nga xamné rek dafa gënul ci yow comme tanulo nga sa borom motax jëlé nén ci Anas ibn Malik muné yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ko né ko ya Anas إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات منيكو يو أنس سو ديمي با مير ييتيل نانا نانكا تانلو سا بوروم نك مير مومو نانكي تانلو سا بوروم نده گن نا سي يو ولا گنول سي يو منيكو نك بوكو مني ديف جوروم نياار يون مو گن موتاخ ني ني سوبو نانو نك كي نياار راكا يويغا خامني يوننتي بي ديغلي نكو ci walu listikhara sopunen ci raka bu ñeek ba nga jang ci qul ya ayyuhal kafirun ginaaw fatiha raka ñaarel ba nga jang ci qul huwallahu ahad ginaaw fatiha lolu nak nonu lako imam ghazali jangale ci ihya ulumuddin ñene amna benen istikhara bu ñuy tuddé الاستخارة المنامية مدي الاستخارة بيغا خامتيني دانكاي ديف با بار تيد فربت ام دانكاي ديف با بار نلو ني ني جيلي نتي عبادة بن الصامت رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا المؤمن كلام يكلم به العبد ربه في المنام ني ني jeli nen ci ben serigne buñuy wax ubadatu ibn samit yalla ko yalla geureum mu wax ne yenen tibi wax na ci hadith ne
1: جنتك.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Mbokki julit yi, mbokki déglukat yi, gannaaw ba ñu santee yàlla julli ci Seyyiduna Muhammad, julli ci ay ñooñam ak i sahaba, dellu si neen ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ci seen émission Kalimatul Haq, seen xarit, seen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw di leen ko defal. عندك سين خالد أحمد صمت.

وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله

إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى

من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا

آياتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد

مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا

قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما

فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل

تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل

له والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يوم

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جولدي بوكي دغلو كادي سين خريج سين صبي شيخ احمد تجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق عندك سين خريج عبد الله جوب

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي غناو بانيو سنتي يالا جولي تي يننتبي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلو سنين فاسيني كونتيني كيين استوارو يننت يالا لوط عليه السلام. بوكي جيسنا نوني يننت يالا لوط عليه السلام doomu mbokk suñu mam Ibrahim la mu gadayon andak mom ñu joge ci dekk bu ñuy wax Haran ñu demon ci benn dekk bu ñuy wax Misr. Tukki bobu lañ leen ci waxon mo dine suñu mam Ibrahim mu ngi andon ak Lot andon ciak bayam di Azara andon ciak soxnam di Sarata. Waxna nu nit tukki bobu la waralon tukki ba modi ardu Filistin ñak gu reey dafa amon bekor bu reey am fa lo taxone ñu gaday dem Egypte bañu deme itam burba mayna len fa gatt yu bari ci ay xaraki beyeki lu ne waye alal joju suñu mam Ibrahim amna ci cieur bu bari waye itam yonent yalla Lot amna ci itam cieur bu bari kenn ko ci nek jël nga say sam ñu lay samal jur waye dem na ba sam yi ci sen bop histoire di am ci sen digeunte ndax jur gu bari gi dem na ba jaxaso di am ba xolo di ci am lolo taxone ñu ne suñu mam Ibrahim tan lo yonent yalla lo ne ko setal dekk bu la neex nga tan ko muy sa dekk way ci la yonent yalla lo tan dekk bobu ñuy wax Ordon mudi Jordanie. Amna ñu ne lolu moy sabab bi am ñu ne dedet yalla rek moko jël yabal ko ci dekk bobu ndax dekk la bu nga xamanteni ay katchor lañu ndax dañu adawo def ak chay chay bu nga xamanteni ñom rek ñoko mësa def ci ko suuf mudi ak gor jigen motax wa kana ahlu madinati sadum min afjirin nasi wa aswa'ihim سلوكا يقطعون الطرق للسلب ويأتون في ناديهم المنكر ولا يتناهون عن منكر فعلوه. نيني دك بيدي سدوم لي تخون ني يبال فا يونت يالا لو دو دار لودول مبون غوغو ني نيكيوون نيني تام يونت يالا لوت وونالين دعا لوط قومه إلى الإيمان بالله وخوفهم عذابه وحثهم على ترك ما فيه من المعاصي والمنكرات وقال لهم إني رسول الله إليكم أمين إنكم قد تجاوزتم الحد بارتكاب هذه المعصية. لوط نلين ينسمو نيت مانغلين دي وو تي نين گم يالا ma ngi len di ragal lo di len moy tindikolo mbugalam ndax mbugalam metti na te tarna mu ñaax len ci ñu bayyi moy ak lepp lu nga xamanteni diine sip nako bëgguko mu wax len ne len man kat
yenen ti yalla la bu yalla yoni ci yeen te watna ci yalla ne man ko wor la lima len wax dara ci nar amu ci lepp deug la yeen kat aw nit ngeen wanti jiggi ngeen dayo ci toggo ñaawteef guttu mu rangé ndax ñaawteef bi di ak ngor jigeet yeen rek yeen ko massa def ci ko suuf ولكن القوم بدل أن يستجيبوا لنبيهم لوط هددوه قائلين إن لم تكف عن توبيخنا فسنخرجك من بلادنا وانت واكر لوطي سانو تانك نو دقلم لنوخ ولا نو دقلوكو ولا نو سانتوكو قرمكو ci genné gim len di genné ci lendemu kefer ak moy jëme len ci léru ngëm yalla ak top ko ñom de lol lepp defu ñuko ludul ne dañ ko wax ne ko so bayyi wul yejj bi nga ñuy yejj ak xass yi nga ñuy xass de nañu la genné rew mi lut ne len watna ci yalla ne li ngeen def bëggumako te kep ku bax itam bëgguko lolou la yalla wax ni kadzabat qawm lutin al mursalin iz qala lahum akhuhu lut ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'uni wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin atatuna adh-dhukrana min al alamin wa tazuruna ma khalaqa lakum min rabbikum min azwajikum bal antum qawmun ahadun qalu لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين لولو لا القرآن نتلي القرآن ننا واكر لوط نيوم دي ود دي ننو يرنت يالا لوط بمولين وخي نلين خانا دونين رقال يال يالا ما يوني تكوور لا ragal len sen borom te top ko woti wo gi malen di wo lajuma len ci ben pay ludul ne dama ci yakar rek pay yalla ndax yalla ma digal ma wax ak yeen yeen ndax da ngeen di baye jigen ñu sel lañi jigen ñu bax ñi te taru ndax da ngeen len di tek ni yak bu na xari di sey ak goor ci lolu ñaawna ñu ne ko bo bayiwul li ngay def yow lut dañu lay genné way bu fekkonté né sax ngor jigen gogu rek ci lañu yam waay yamuñu ci ndax mbonté gogu yop na len ci ñu toggawat yenen xétu mbonté motax wabi janibi jarimatil liwat hunaka jaraim ukhra kanu يقترفونها ذلك أنهم كانوا يأتون القبائح علانية في أنديتهم ويقطعون الطرق على المسافرين فيسلبون أموالهم ثم يعتدون عليهم بالفاحشة هذه الفواحش استنكرها لوط من قومه وحذرهم من عقاب الله عليها ولكن القوم تمردوا واستكبروا وقالوا للوط إن كنت صادقا فيما تهددنا به من العذاب فعجل واتنا به نيوني نيوم دان نانو توغو يينن خيتي موي ناخ دان نانو موي تي مبد مي نييب ديكي تك سين بوت دان نانو ايتام نيك اي اغريسور كولين رومب تي مبد مي نو نانغو سالال راي لا ولا ني ساي ساي لا نانا ايتام lo taxawna di wax ak ñoom ñu sonal ko ba wax ko ne ko ñun gëmuñu la te itam so mëne wacce mbugal nga wacce waaw mom la alquran wax ne walutan iz qala liqawmihi innakum latatuna alfahisha innakum latatuna alfahishata ma sabaqahum biha min ahadin min alalamin a innakum latatuna arrijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikum almunkar فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين
wanti yonent yalla lut comme niñ len ko waxe won ñaan na boromam gannaaw ba aw nitam sakko mbugal ma ndax ñoom dañu am yermane ci seenu xet waaw duñ len ñaanal alkande lulul ba sabab ba dafa joge ci ñoom yonent yalla lut alayhi salam ñaan ci waxtan wi wessu waxon nen ne yalla yabal na ay malaka malaka yoyu sidna jibril alayhi salam mo len jité comme niñ len ko waxé won waaw ñu jaar nak ci suñu mam ibrahim alayhi salam fekkon ne itam ñu ko don wax ne ko sa soxna si dana eumb te fekkon ne boba ñom ñaar ñepp ay magat lañu waye lolu kemtanu yalla la waaw lolu la alquran wax ni wala ma ja'ad rusuluna ibrahima bil bushra قالوا إن مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين سيدنا مام إبراهيم بيغن ني نيوي غنالنا لين وايي نك لامو تي بغون اموكو نخ دا فا فوغون ني ريك ay nit lañu waaw mo rayel len yek mich wi ko ba mo rafet tegal len waye lekuñu waaye nak yalla fay nako yene ba lañuy wax nan yalla mom ci yene rek lay fay ba mo raye am yene taral ganam lako yalla fay yenem donte sax ganya lekuñu wala mu len terale gis nañu ne xabaaru gan ñooñu siiw na ci dëkk bi am nañu wax ne soxna sa mood sol dàllam dem ba ca waa dëkk ba ne leen kat sama sëriñ bi am na ay gan gan yu yéeme gan yu rafet te gan ñooñu ay góor lanu ñu ni déedéet dafa am benn mandarga bu nga xamante ni ci la waa dëkk bi di xamee ne yonent yàlla Lut am na ay gan mandarga bi moo di soxna si dafa kompulook waa dëkk bi ba bu fekkente ni yonent yàlla Lut am na gan

الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا

فوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا

قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا

عذابا وصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا

ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا

بينهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا

ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني

أعددت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موكي دلوكي سن خريس سن سوكي شاه أحمد التجاني ندو دلو سنة جي كتلو يالا أكم باخم جي سن إميسيون كلمة الحق أنجا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي سن بوكش أحمد تجاني دلو سنة كسن إميسيون كلمة الحق عندك سن بوكو

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جوريجي ñu ngi sant yalla di dimbali ku ci mom di jéggulu suñuy bakkar di muslu ci mom ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte fi jëf képp ko xamanteni yalla gindi nako amul kenn ku ko mëna sank képp ko xamanteni yalla bayyi nako ci cyankuté amul kenn ku ko mëna gindi may sédéné amul benn bur bu dul yàlla di sédéné Muhammad jaamu yàlla la yonentam la. Maa ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di julli ci ay ñoñam ak sahabam. Ginnaaw loolu nag dañ leen indil tey waxtaan wu am solo mu di Yusufa ak mbokkam Yusuf wa ixwatuhu. Mu mel ni histoire bu am solo la. Histoire la bu nga xamante ni alquran moo ñu ko nettali. Waaye balaa ñoo dugg ci histoire bi ñu nuyu Galo Meng ca Tiwaawon di bég ci ni mu faydaale émission bi ak ni mu koy toppatoo. Ñu ngi koy nuyu di nuyu itam Ibrahima Mbaye di jàngalekatu arab nekk ci usine benn tali di nuyu itam Alouine Badra Anne. Bismillahi rrahmani rrahim. Alif lam ra tilka ayatu lkitabi lmubin inna anzalnahu quranan arabiyan laallakum taqilun. Nahnu naqussu alayka ahsana alqisas bima awhayna ilayka hadha alquran wa in kunta min qablihi la min alghafilin. Alquran ci boppam moo ñu nettalil histoire yonent yàlla Yusuf alayhi salaam. Nettali ko ci nettalin bu mucc ayib. Mu nekk leçon boo xamante ni képp kuy borom xel da nga ci waaroo. Ndax